قلوب الناس وهيبر على الإيمان. قوموا أنفسكم جبلة الدولة للكليا وأهديكم نارا سبقا كوانا كليا ذلك النار

صلاه يوم له سبع واضربوهم على الله وهم ابناء فان تحمل على قليلا صلاه التي املكها برزق الله واضربوهم عليها dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat dan ketika mereka berusia

ربنا من حمل طالب وحده بلغ يوم الجنة عمد الصالح ما كان عمد الصالح ونصر دينية صدر إذا أتنا من Saya ingin mengatakan kepada Tuhan,

الأخبار المتابعة والجهاز والرياضة أكبر هذا ويا رسول الله أي أعمال لك عمل الأخر من جهاز الأعمال كذلك والله أكبر الإيمان بالله والإيمان أعمال الله لنا الإيمان بالله كلمة لا تفرق بها والإيمان بالله ده كله هو يكتب أي رياضة

kita akan menerjemahkan nasihat dan wasiat yang disampaikan Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahhas Hafizahullah Ta'ala, yang berjudul At-Tanbihatus Saniyah Lil Mar'atil Muslimah, catatan-catatan penting untuk setiap muslimah. Beliau Hafizahullah Ta'ala menyampaikan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau Hafizahullah Ta'ala menyampaikan khutbatul hajah, Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة

الله توبة نصوحا. وهي أخوان الإيمان قد قوته كلياً قد الله من التوبة نصوحا من التوبة ينصبنا عسى ربكم أن يكفر عن سيئاتكم. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilukum jannah, dan memasukkan kalian ke dalam surga. Nah, sebab yang memasukkan seorang

وصلاتهم أبناء سبعهم واضربوهم عليها وهم أبناء سبعهم فإن تحتل أن قليلا صلاة التي أملكها برزق بها واضربوهم عليها dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat dan ketika mereka berusia

ربنا ربنا من حمل طالب وحده بلغ يقين مبين عند الصالح ما كان عند الصالح ونصر به يسجد إذا أتمنى sehingga

فلما أخذ الله يخرج الجنود صحابة الله وجعل كل يا رب أكبر أنا ويا رب الله أي تعمل لك عمل الأمر من فتلكم والله وحسبنا أني بطلت بالله ولم تكن أمر من الأمر من الإيمان بالله كيف لا تفرق ولم تكن بالله كلهم ويكتبون أيها الإخوة